سي الحملة ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معماليني فيدني وحسب لاجر للكريم جلا وعلا

فارس القاني وجدو سريع الخصلان راح في الجلباب وطيقا ما هو تالي سكين سيف الماضي مخرين المهلا العنان العنان والركب للركب موالي والسياف من البعد تبان تبرق في سقلا ويلا بشهوتهم

برد عقلي دابت فيه العيار والقبالي ولدي ناقص دينارو اللي بان عند الأزلة باش نفتح تاجر قولي على فيني قلماني بعد صوف الياقوتي سيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيطات محطرات

عينك احلى الوريجينا مشي تعبرا في زوار اركبتنا او عينك احلى في المشينا زوج عباسيه تلاقينا في طريق مستغالي

مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا